إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه رسائل من زنجلان، التعبير عن النهج السياسي والرؤية المستقبلية. ومادة عنوانها نشاط دبلوماسي متزايد لأذربيجان، شهر الزيارات رفيعة المستوى. وتعليق تحت عنوان أدانت باكو الرسمية بشكل قاطع القرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها.

مرحبًا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثًا عنوانه رسائل من زنجلان، التعبير عن النهج السياسي والرؤية المستقبلية. أصبحت تصريحات ألقاها الرئيس إلهام عليف أثناء لقائه مع أهالي زنجلان انعكاساً للمشهد العام للمسيرة السياسية المعقدة التي خاضتها أذربيجان في العقود الأخيرة ومبادئ الدولة والوحدة الوطنية والنضال الجيوسياسي. إن إطلاق هذه الأفكار من زنجلان يدل على أنها ليست فقط منطقة جغرافية، بل منطقة تحولت إلى رموز حية لسياسة العودة الكبرى. إن أحد الاتجاهات الرئيسية التي أثار انتباهاً في كلمة الرئيس إلهام عليف هو قضية السلام والأمن. أكد فخامة الرئيس على أن أذربيجان تظهر في المنطقة كمبادر رئيسي، مع تأكيد أن التدخلات الخارجية تبدي تأثيراً سلبياً على هذه العملية. أشار رئيس الدولة إلى أن القيادة الفرنسية تحاول عرقلة هذه العملية. قال إن انتشار القوى التابعة للاتحاد الأوروبي على الحدود الأذربيجانية الأرمنية تحت اسم بعثة المراقبة يثير تساؤلات جدة. لا يزال ما يسمى بالمراقبين الأوروبيين

يحرسون الحدود الأذربيجانية الأرمنية، وقد قلت آنذاك أيضا لو أطلقنا رصاصة واحدة ستحترق كعوبهم ولن يبقى لهم أثر هناك، ولكنهم يثيرون أنفسهم هكذا وكأنهم يحمون أرمينيا منا، ولا حاجة لحماية أرمينيا منا لأننا قد حققنا ما أردناه، وإن إثار النفس مرة أخرى كبطل كاذب في هذا الحدث في أرمينيا والادعاء بأنهم أوقفوا أذربيجان، وإلا فإن أذربيجان العدوانية والمهاجمة كانت ستدمر أرمينيا، وكل هذا هراء، ولم تكن لدينا مثل هذه النية ولا توجد ولم تكن ما لم يتم ارتكاب استفزاز ضدنا مرة أخرى. بالطبع أن الجانب الأذربيجاني لا يقبل بتدخل الأطراف الخارجية في عملية السلام، وتعتقد بأن اللقاءات المباشرة بين الطرفين ستكون أكثر فائدة في حل القضايا الإقليمية. إن النقطة الهامة التي لفتت انتباها في تصريحات الرئيس إلهام عليف هي الارتكاز على تعزيز المواقع الدولية لأذربيجان والنتائج السياسية بعد تحقيق النصر. قال رئيس الدولة إن السمعة المتزايدة لأذربيجان واحترامها على الصعيد الدولي مرتبط بمواصلة النهج السياسي والإنجازات العسكرية. كل شيء واضح اليوم، وإن مكانة أذربيجان الدولية ونفوذها في عالي المستويات والاحترام والتعاطف والمعاملة الطيبة تجاهنا أكثر فأكثر، وكل هذا له سبب. وبالتبع أن سياستنا الكريمة والوحدة بين القول والفعل، وبالتبع نصرنا العسكري، وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، والآن يمكن للجميع رؤية ذلك، وليس من الضروري أن تكون مؤرخا لترى هذا فقط. ولم تكن هناك دولة ثانية تحقق نصرا كاملا ومطلقا غير غامض مثلنا في فترة قصيرة. علاوة على ذلك، خذنا هذه الحرب وفقا لجميع المعايير الإنسانية الدولية على عكس أرمينيا. نعم، أذربيجان اليوم منتصرة. إننا ننشئ اليوم كدولة منتصرة حياة جديدة على أراضينا، وتثير هذه المسألة اهتماما كبيرا على المستوى العالمي. إن زانغيلان اليوم من النماذج البارزة في هذه العملية، تتم إزالة نتائج الدمار الناجم من الاحتلال الأرمني بوتائر سريعة، وتتحقق مشاريع البنية التحتية الحديثة. إن الخطط التي أعلنها الرئيس إلهام عليف تكشف بوضوح الآفاق المستقبلية للتعاون في هذه المنطقة بالذات. تقع زانغيلان على ممر النقل، سوف لا نحول زانغيلان إلى مركز النقل لأذربيجان فقط، بل للمنطقة بأكملها أيضا. يتم بناء سكة حديدية، وفي المستقبل القريب وربما بعد عام أو عام ونصف من الآن، سيكون من الممكن القدوم من باكو إلى زانغيلان بالسكة الحديدية تماما، كما يذهبون اليوم إلى أغضم بالسكة الحديدية، وفي العام القادم سيذهبون إلى خنكندي بالسكة الحديدية، وستستمر سكة الحديد هذه، وستربط نخشوان عبر ممر زنغازور، وفعليا سيكون الطريق من هنا إلى نخشوان لمدة 30 دقيقة، ونربط نخشوان التي هي جزء لا يتجزأ من أذربيجان بهذا الارتباط الجغرافي مع الجزء الرئيسي من بلدنا. عموما لا تنحصر الرسائل التي أطلقت من زانغيلان
بالأحداث السابقة، بل تحدد ملامح الخط الاستراتيجي الموجهة إلى المستقبل. تعبر هذه التصريحات عن سياسة الدولة الشاملة التي تقضي باستعادة العدالة التاريخية، وتضم الخطوات المتخذة في اتجاه بناء الوقائع السياسية والاقتصادية في المنطقة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه رسائل من زنجلان، التعبير عن النهج السياسي والرؤية المستقبلية.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه نشاط دبلوماسي متزايد لأذربيجان، شهر الزيارات رفيعة المستوى. أيها السادة، شهدت أذربيجان في شهر أبريل مزيداً من الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، حيث وصل رئيس جمهورية لاتفيا إدغارس رينكيفيتس في 22، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في 25، ورئيس جمهورية التشيك أندري بابش في 27، ووزير الدولة الإماراتي سعيد بن مبارك الحجري والوفد المرافق له في 28 من الشهر الماضي إلى بلادنا. تثير هذه الزيارات الدور الإقليمي لأذربيجان على الساحة الإقليمية، وتثبت في الوقت نفسه الموقف الحاسم لأذربيجان كتقاطع النقل ترانزيتي في ضمان وأمن الطاقة الأوروبي. شهدت زيارة رئيس جمهورية لاتفيا إلى بلادنا الموافق للثاني والعشرين من أبريل عددا من اللقاءات، إلى جانب تنظيم منتدى البيزنس وتوقيع الوثائق بشأن التجارة والاستثمار والنقل والطاقة. في 25 من أبريل وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى بلادنا وأجرى عددا من اللقاءات رفيعة المستوى فيما تتعلق بصناعة الدفاع والأمن والطاقة والتجارة، كما جرت مناقشات منفردة وموسعة بين الطرفين، وتم بالإجماع توقيع 6 وثائق حول التكنولوجيات المسيرة والإنتاج المشترك والمجال الإنساني. عقب هذا وصل رئيس الوزراء التشيكي أندري بابش إلى أذربيجان بزيارة رسمية بهدف توسيع التعاون في مجال الاقتصاد والبيزنس. جرت مناقشات في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار واللوجستيك على وجه التحديد. أكد المحلل السياسي عزيز بايلي في مقابلة مع الإذاعة الدولية على أن هذه الزيارات تثير عموماً الاهتمام المتزايد لبلدان الاتحاد الأوروبي بأذربيجان والموقف الاستراتيجي لبلادنا في المنطقة قائلاً: الدبلوماسية الأذربيجانية نشطة للغاية، ويمكن مقارنة ما جرى في 20 يوماً الأخير بالفترة ما بعد النزاع القرباغي. تسير الأمور بوتيرة سريعة، وإننا نرى نتائج هذه الديناميكية الإيجابية. تصل معدلات الاستثمارات بشأن العلاقات القنصلية والاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وبلدان الاتحاد الأوروبي إلى شبه يومي، ولكن ما يلفت نظري أكثر من أي شيء هو إقدام هذه البلدان على توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع أذربيجان على ضوء التطورات السياسية. من وجهة نظر هذه، يمكن القول بثقة بأن الدور الذي تلعبه أذربيجان في المنطقة، خاصة في مجال الدبلوماسية الطاقة، يكتسب أهمية كبيرة من أجل أمن المنطقة. يثبت تحول أذربيجان إلى مركز سياسي على الصعيد العالمي عقب زيارة الرئيس الأوكراني بأنه من الممكن

التوسط بين الأطراف المتنازعة للتوسل إلى السلام. نذكر بالمناسبة بأن أذربيجان من البلدان الترانزيتية التي تمد أوروبا بالغاز الطبيعي وتلعب دورا مهما في أمنه الطاقي. تعير البلدان الأوروبية اهتماما كبيرا للتعاون مع أذربيجان لتقليص الحاجة إلى الغاز الروسي وتنويع مصادرها الطاقية وتعزيز مسارات النقل اللوجستي. من المتوقع أن هذه الموجة ستزداد في السنوات القليلة القادمة، وإن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ستشهد مرحلة جديدة من التطور.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها أدانت باكو الرسمية بشكل قاطع، القرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها. لا تزال تبدي بعض الدوائر السياسية الأوروبية موقفاً مغرضاً تجاه أذربيجان. تعتبر القرارات التي اتخذها البرلمانان البلجيكي والهولندي في 16 من أبريل شكلاً جديداً لهذه الموجة. لم يتأخر رد باكو الرسمية على القرارات المغرضة، حيث تم استدعاء سفيري هولندا وبلجيكا إلى وزارة الخارجية. خلال اللقاءات أدينت القرارات التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي أذربيجان وعملية السلام الناشئة بين باكو وإيروان على السواء، أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان.

عليها على أن القرارات الصادرة التي تأخذ تابعاً بعيداً عن الواقع السياسي فارغة عن القاعدة القانونية ومغرضة بالكامل، كما تم رفض جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك وحدة أراضي أرمينيا وكذلك حقوق الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم من الأصول الأرمينية. يعتبر الخبراء أنه وراء هذه الادعاءات بعض اللوبيات المؤثرة، إن حضور الجاليات الأرمينية في الدوائر السياسية الأوروبية من العوامل الرئيسية في اتخاذ القرارات من هذا النوع. إن النقطة الأخرى التي تثير الانتباه هي اتخاذ هذه القرارات على ضوء اتصالات رئيسي البرلمانين الأذربيجاني والأرمني، الأمر الذي يعد معامرة ضد جندة السلام التي طرحتها باكو الرسمية. يؤكد الجانب الأذربيجاني على أن الحقوق الدولية تقضي بمحاسبة المجرمين، وإن محاولات التدخل في هذه الشؤون هي عدم الاحترام لسيادة القانون. في الوقت نفسه تقول باكو الرسمية إنها لن ترتقب أي تدخير عرقي سواء أثناء حرب 44 يوما الوطنية أو عمليات مكافحة الإرهاب، بل وفرت ضمانات أمنية للمواطنين من الأصول الأرمنية. تشهد المنطقة حاليا وقائع جديدة في مثال ضمان الاستقرار بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب اتخاذ الخطوات لأجل إعادة الاتصالات الاقتصادية والإنسانية. أكد الرئيس الهمالي في تصريحاته على إرساء الحجر الأساسي لإقامة العلاقات التجارية بين البلدين وتوفر الظروف المثالية لبناء الثقة المتبادلة. على ضوء هذه التطورات تعتبر القرارات التي اتخذها برلمانا بلجيكا وهولندا خطوة لا تتناسب مع الوقائع السياسية الجديدة في المنطقة. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى مادة عنوانها أدانت باكو الرسمية بشكل قاطع القرار الذي يستهدف سيادة بلادنا ووحدة أراضيها.